أجل حنا حنا هاي في بدون شوارع مع بعض حنا حنا هاي في بدون شوارع مع بعض Look the playboy type, he smoked a pipe His favorite phrase was out of sight He had an Irish setter